تعرف اللي يرفع رأسه لونا تقدر تعرف تقدر تعرف تعرف تقدر تعرف تعرف تقدر تعرف تعرف تعرف تعرف تعرف تعرف تعرف تعرف تعرف تعرف تعرف تعرف تعرف تعرف تعرف تعرف تعرف تعرف تعرف تعرف تعرف تعرف تعرف تعرف تعرف تعرف تعرف تعرف تعرف تعرف تعرف تعرف تعرف تعرف تعرف تعرف تعرف تعرف تعرف تعرف تعرف تعرف تعرف تعرف تعرف تعرف تعرف تعرف تعرف تعرف تعرف تعرف تعرف تعرف تعرف تعرف تعرف تعرف تعرف تعرف تعرف تعرف تعرف تعرف تعرف تعرف تعرف تعرف تعرف تعرف تعرف تعرف تعرف تعرف تعرف تعرف تعرف تعرف تعرف تعرف تعرف تعرف تعرف تعرف تعرف تعرف تعرف تعرف تعرف تعرف تعرف تعرف